مساكم مساءنا أحبتنا المستمعين، وأهلا وسهلا فيكم معنا في برنامجنا المسائي لهذا اليوم يا أحلى مستمعين وين ما كنتوا عم تتابعونا. تحياتي أنا جمانة وتحية زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي، بتمنى لكم برفقتنا أمتع الأوقات ومن لكم جمعة مباركة عليكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما تنسوا دايما تابعونا على راديو www.com.au على الموجة 98.5 FM، وأيضا على الموقع الثاني اللي هو راديو كوميونيتي بلس، بتعملوا له داونلود من الأب ستور وبتتابعونا عبر الموبيل فون. فبس بنحب ننوه انه هيدا طبعا اللاين فري، ما بيشرجوكم عليه، فيكم تتابعونا على الموبيل فون. وأكيد اليوم لنا وقفة مع الدكتور علاء الدين مطر، وموضوعنا رح يكون عن ما أسباب تكلس الركب والرقبة. ناس كتير بتعاني من هيدي الأمراض، وأكيد إن شاء الله بوافينا بالخبر اليقين. رح نكون نحن وياكم فاصل صغير ورح نرجع سوا ونتابع برنامجنا المسائي لهذا اليوم. يا أحلى مستمعين، وتابعونا.

الصباح مع راديو 2000 اف ام، احلى برامج صباحيه ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولاعلاناتكم عبر اثير الاذاعه العربيه 2000 اف ام، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الاذاعه العربيه. صباحكم احلى.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا. وديام راد.

ورجعنا معكم حبتنا المستمعين، وخلينا شوي نروح لموضوعنا القصير لهذا اليوم اللي دايما نبدأ في برنامجنا المسائي، وإن شاء الله بتكونوا دايما معنا وبتتابعونا وبتسمعوا برامجنا اللي إن شاء الله بنتمنى تكون عم تنال إعجاب الجميع. لفت نظري بإحدى المنصات الاجتماعية، طبعا في إحدى الدول العربية، تصوروا يا جماعة إنه الأهالي عم بيهاجموا مدرسة لأنها رفضت إنها تغشش التلاميذ في امتحانات السنة. نحن كلنا بنعرف إنه المدارس بتعلم الأولاد التهذيب، بتعلمهم كيف يكون عندهم احترام للغير، وبيتعلمهم يكونوا جيل المستقبل. فلما يكون الأولاد يجوا على المدرسة ويتعلموا، وبيكون المدرسة عم تتعب معهم وبتعطيهم وبتعلمهم ليمشوا الطريق الصح مش الغلط، لكن بنتفاجأ أنه الأهالي هن اللي عم بعلموا أولادهم الغلط. يعني لما الولد يروح على المدرسة بيتعلم إشياء كتير، خصوصا المدرس هو الأب الثاني للأطفال، أو إن كانوا سواء أطفال أو كانوا بمرحلة متوسطة أو بمرحلة الهاي سكول لحد ما يكبروا، بيكبر معهم الأستاذ بالمدرسة اللي هن مستمرين فيها من مراحل صغيرة. طبعا بيتغيروا أكيد من مرحلة لمرحلة، ما بيضل كل أستاذ هو نفسه أو كل معلمة، لكن اللي منشوفه أنه الغلط مرات الأهل هن اللي بيرتكبوه بحق أطفالهم وولادهم. فهذا الموقف أنا والله كتير يعني أزعجني، وكتير بأسف أنه هيك في لحد هلأ. نحن الناس عم تتطور، أو بيفرجونا كيف الأهالي هني اللي عم بيشجعوا على طريق الغلط، بيشجعوا على طريق الغش، بيعلموا أولادهم كيف يغشوا، علموا أولادهم مش يتصرفوا صح لكن عم بيعلموهم غلط. رح نسمع القصة سوا نحن وياكم أحبتنا المستمعين، ونشوف شو اللي أهل عملوه بحق هيدي المعلمة المخلصة لعملها اللي رفضت إنها تغشش الأولاد في الامتحانات. وهل يا ترى بتقولوا صح أم غلط إنه تصرفها أو تصرف الأهل؟ اللي حصل مثل ما قلت لكم أحبة المستمعين، طبعاً هود الأولاد والبنات بروحوا على المدرسة بالمراحل المتوسطة وعندهم امتحانات، وكل المدارس عندها امتحانات هلأ ومراحل حساسة لإلهم وللأهل. لكن لما يكون جو البيت ما في بهالكلمة ما في هالتربية الواعية للولاد، للولد والبنت، لما يكون الأب بالبيت والأم بالبيت يعلموا أولادهم إذا ما قدرت تعرف السؤال غش من اللي حدك، أو خد معك برشامة وتعلم إذا بدك تعرف الجواب الصح غش بالورقة ولحتى تنجح. ما عمره يا جماعة الوصول إلى النجاح بيجي عن طريق الغش، لكن الواحد بده يجد ويتعب ببيته، بده يدرس، بده يسهر الليالي، من طلب العلا سهر الليالي، بدهم يسهروا ويتعبوا. وحتى الأهل لهم دور يعلموا أولادهم ينجحوا بطريقتهم وليس عن طريق الغش، وهيدا اللي عم بيحصل في المجتمعات. والقصة بتقول أيضا أنه لما الأولاد راحوا على مراحل التعليم وراحوا وقت الامتحان، طبعا الأطفال كلهم بلغوا على هيدي المدرسة وعرفوا أنه كتير أولاد ما نجحت بها الامتحان اللي هن كانوا عم يمتحنوا فيه، والمدرسة هيدي كانت هي المشرفة عن هيدا الامتحان للصف الكامل اللي كان موجود فيه طبعا الأولاد والبنات. لكن شو كانت ردة الفعل لهيدي المخلصة والوفية لعملها؟ كانت ردة الفعل أنه الأهالي عملوا عليها كمين لا يصدق، الكل هجم عليها والكل يضربها ويضربوها، يعني وما حدا قدر دافع عنها، الأبهات والأمهات. يعني لما نحن نشوف هيدا المنظر شو منقول؟ إذا الأهل الأم والبي والأهل مش هني منهم مربيين حالهم، فكيف رح يطلع الولد والبنت
من هودي العائلات الهائلة اللي هجمت على هالمخلوق الضعيف وبلشوا فيها ضرب ضرب ضرب ضرب، وهي تصرخ طبعا وما حدا قادر ينقذها لأنه كانوا مجموعة كبيرة يعني هجموا عليها لأنها رفضت أن تغشش أو تسمح للتلاميذ يغشوا. فهيك نحن موقف نأسف أنه لوين وصلنا. إذا الأهل هيك شو العتب؟ مش على الأولاد، العتب على التربية اللي تربوها بالبيت. لما الأب بيشجع ابنه على الغش أصبح أنت ابنك بس يكبر حيطلع يغشش بكل شيء، حيغش حياته، حيغش أمور كتير. والبنت نفس الشيء، ليش ما بتعلمون الطريق الصح؟ ليش لما أنت تعلم ابنك بالبيت تقول له لا يا بي، لما بدك تروح تتعلم بدك تتعب وتستلم أنت النتيجة بدون غش، حتى لو سقط حتى لو رسب مش غلط. في كتير تلاميذ بعيدوا بمرحلة تانية بيعملوا ملحق لمادة ما نجحوا فيها، لكن أنا ما بعلم ابني يكون غشاش، ما بعلم ابني يروح يغش أو يأخذ من صاحبه أو يتعلم هيك وهيك. عطيني عطيني، مدام أنا ما ساعدت نفسي، مدام أنا ما درست وما تعبت ورحت على امتحان مشان أخذ تعب غيري، وبالنتيجة أنه صاحبي اللي حيقع في المشكلة وأنا اللي بكون أخذت الأسئلة، ويمكن هيدا الولد ينكر أنه غش من صاحبه أنه هو اللي ساعده. وهيدي اللي عم تحصل أحبة المستمعين، أنه مرات الواحد بيساعد هيدا بيساعد صاحبه بيقول له مثلا هيدا السؤال هيك هيك، لكن لما المدرس يجي القطن بيبلغ عليه بيقول له أنا ما خصني، هو اللي قال لي وهو هيك، وبروح فيها الشخص اللي ساعد. لكن نحن النقطة اللي بدنا نوصل لها أحبة المستمعين أنه شو ما بالولد والبنت شو ما هني تربيتهم بالبيت بتظهر عليهم بالمجتمع. فهذه النقطة الخطيرة اللي وصل لها المجتمع أنه يظهروا الأهل، وطبعا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اللي صور كتر خيره اللي صور هالمشهد لحتى يعرفوا شو عم بصير، أنه الأهل ما عاد عندهم عم بيربوا أولادهم تربية غلط وعم بيشجعون على الغش، وبالنهاية راحت نتيجة ضحية هالمعلمة اللي أكلت العلقة المبرحة من الأهالي، بدل ما يكونوا هن يقولوا لها نحن منتشكرك أنك أنت عم بتشجع أولادنا ما يغشوا، لكن عشان ما نجحوا أولادهم بالامتحانات كانت هيدي النتيجة. فشو رأيكم أحبة المستمعين؟ أنتوا بتأيدوا أو ضد هالأمور هيدي كلها؟ أنا متأكدة أنه جوابكم حيكون أنتوا ضد هيدي الأمور، لأنه بالنهاية كيف ما بتزرع هالبذرة صح رح تعطيك الثمرة الطيبة، رح تعطيك الثمرة اللي بتفرح فيها لأنك تعبت فيها الثمرة وربيتها أحلى ترباية، مش علمناهم على الغش وعلى الأمور الغلط. بالنهاية مش ذنبهم هني، ذنب الأهالي اللي هني مش أحسن، مش حاسنين بتربية أولادهم. فما يجي يزعل البي ولا الأم لما يشوف أولادهم أو فشلوا بحياتهم في المستقبل، لأنه هن السبب في وصولهم لهذه المرحلة. ياما وياما شفنا أهالي عم بيتعبوا وعم بيشتغلوا ليل نهار.

شيء غير لما نشوف أب عم بيشجع ابنه على الغلط، بيشجع بنته على الغلط، والأم نفس الشيء. فهوني العدالة لازم تاخد مجراها بحق هالأهالي اللي أدوها لهالمعلمة اللي ما بدها تعمل شيء غلط أمام الله وأمام الأطفال أو الشباب والبنات اللي هن جيل المستقبل، أنهم يتعلموا بالغش وبهالطريقة هيدي. أصبح الأهل غلطوا، ومنتمنى أنه ما نسمع هيك قصص، نتمنى نسمع أنه الأهل هن بيسعوا لأولادهم ليعلمون الأخلاق الحلوة، ليعلمون يكونوا حماة المستقبل، لأنه هن الأهل قدوة لأولادهم. أنا لما إجي ابني قال له إيه ماما غش، عمل بدك إياه، عمل هيك، ما حسك بحدا، أصبح أنا عم بزرع فيه بزري غلط، عم بزرع فيه شي غلط. وبالنهاية إذا ابني كبر وشفته عم بيتصرف تصرف غلط، أنا بالنهاية اللي بستحق إني شو ما تصير، يعني إني إنه أنا اللي أذيته، أنا اللي علمته. الله يحفظ أولاد الجميع. أحبة المستمعين، هيدا موضوعنا كان اليوم عن التربية الغلط اللي من اللي شفناها من الأهل على منصة التواصل الاجتماعي في أحدى الدول العربية، وهذا اللي صار، ونتمنى ما تتكرر هيدا الأمور لحتى تمشي الحياة وتخافوا على هالجيل الصاعد، جيل واعي وجيل ذكي، علموا الصح وليس الغلط. رح نطلع فاصل نحن وياكم ونرجع سوا نكفي برنامجنا المسائي لهذا اليوم.

وبما انه بلش المونديال البيبا واكيد هلا كل اللاعبين مستعدين للمباريات والحماس والنشاط، وان شاء الله اكيد بتمنى الموفقية لكل الدول المشاركة في مونديال البيبا لعام 26، وطبعا اكيد تحضيرات كتير قوية وتكاليف وامور كتير، وطبعا اكيد حكينا بهالموضوع وكان باستضافة زميلنا الأستاذ رافق اللي عطانا فكرة كتير حلوة عن المونديال. ويا ترى انتم مين بتشجعوا؟ مين بتشجعوا الدول العربية؟ وأكيد كل واحد بيشجع بلده، وكل إنسان عنده رغبة بأنه يكون عنده فريق تاني. طبعا أكيد الفريق التاني بده يكون من أي دولة، برشلونة، الأرجنتين أو أي دولة تانية. وطبعا متمنى الموفقية للجميع، وأكيد فناننا القدير رعد الناصر غنيته كتير حلوة ورائعة، وأكيد عم منتخب العراق، وإن شاء الله بنتمنى للعراق وكل الدول العربية النجاح والتوفيق بمونديال بيبا 2026. وبنبقى مع هالصوت الحلو وبنرجع بعدين، رح نكون مع أخبار المشاهير مع جمانة، وتابعونا.

وابتدينا نحن وياكم أحبتنا المستمعين مشوارنا الفني لهذا اليوم وأخبار المشاهير، ورح نكون مع أول خبر ومع جمانة لوين بدنا نكون. خبرنا الأول لهذا اليوم من أخبار المشاهير بعد الإساءة للراحل عبد العزيز مخيون حسب حلقة برنامج محمد الغيتي. بعد ساعات على وفاة الفنان عبد العزيز مخيون، أثار الإعلامي محمد الغيتي حالة واسعة من الجدل والغضب داخل الوسط الفني بعد تناوله أحد القضايا الأثرية القديمة المتعلقة بالفنان الراحل في برنامجه، ما دفع نقابة المهن التمثيلية إلى التحرك واتخاذ إجراءات رسمية بشأن الواقعة. وبحسب كمان وسائل إعلام محلية، عقدت نقابة المهن التمثيلية اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للبحث المحتوى الذي ضمنته حلقة برنامج البصمة المذاع في إحدى القنوات، وطبعا واللي أساءت بين أعضاء النقابة وأشراف الفنان الراحل وعدد كبير من محبي. أنا بحب علق تعليق صغير على هالموضوع. أنا مش عارف ليش ما الواحد الفنان لما يروح من هالدنيا الله يرحمهم جميعا، الناس بتصير تدور على أي شيء يحكوا عنه فيه لحتى يجذبوا أنظار المشاهدين، ويصير عندهم ترند، يصير عندهم رصيد كبير سواء على الفيسبوك تيك توك أي منصة اجتماعية. هذا الشيء غلط. الميت له حرمته، ما في داعي مثل ما بيقولوا اذكروا محاسن أمواتكم. ليش بيدوروا على الأشياء الغلط؟ مثلا كان بالزمان ممثل فيلم هيك أو هو عمل هيك بيطلعوا دغري بصير يحكوا عليه، وهذا الشيء طبعا اللي بيخاف ربه ما بيحكي على الميت إلا الخير. ما في داعي للواحد يفتح سيرة أو يحكي بالإساءة بالغلط على أشخاص ميتة أو حتى لو عايشين. هذا الحكي غير منطقي. يعني الفنانين لأني لازم الناس تاخد الأخلاق وتعرف عنهم الأخلاق الحلوة والتصرفات الصح، لكن ما بيخلى الأمر هودي نحن ما بنعرف. الفنان بيأدي تمثيله وبيكون على الشاشة ومنحبه، لكن شو فيه بحياته نحن هذا الشيء ما لنا دخل فيه. لكن هذا الشيء اللي عم بيصير، ليش لما يموت الفنان ما بيخلوا كلمة عليه إلا ما يقولوه؟ نور الشريف حكوا عليه، مين من كان الفنانين المصريين كلهم والعرب أيضا، بس يموت بيصير يطلعوا فيديوهات وبينبشوا الأخضر واليابس، وهذا طبعا غلط وحرام. اللي بيخاف الله ما بيقدم على هاي الأمور كلها. ومنتابع أخبار المشاهير، وخبرنا من المشاهير لهذا اليوم شيرين دياب في فيلم أسد يجمع بين الدراما والرومانسية والأكشن. قالت إنه من أصعب المشروعات اللي شاركت فيها على مستوى الكتابة. في السنوات الأخيرة رسخت السيناريست شيرين دياب مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات الكتابية في السينما والدراما المصرية، ومن خلال أعمالها اتسمت بالاهتمام بالإنسان قبل الحدث وبالشخصيات قبل الحبكة، وهو ما جعل كتاباتها تحمل دائما طبعا بعدا عن إنسانية واضحة وبتجاوز حدود النوع الفني اللي بتتمنى وهي تكون وبتنتمي إليه.

وعلى مدار تجاربها المختلفة قدمت شيرين دياب أعمالاً جمعت بين الحس الدرامي والوعي بالتفاصيل الاجتماعية والتاريخية لتصبح شريكاً أساسياً في عدد من المشاريع اللي وسعت إلى تقديم رؤى مختلفة وغير تقليدية للجمهور. وأيضا ابنة شيرين تكشف عن حلمها المستقبلي، نفسي أكون دكتورة وإن شاء الله يتحقق حلمك يا رب. وخلينا نروح للفنانة والنجمة منى زكي، تقاضي فتاة نشرت صورة مسيئة لها وترفض التنازل، وهيدا الحكي اللي كنا عم نقوله، يعني لا كان ميت ولا كان حي، خالص من العالم اللي عم تستغل هاي الأمور لحتى تكسب مصاري عند حساب مشاعر الغير. قررت الفنانة المصرية منى زكي اتخاذ إجراءات قانونية ضد فتاة قامت بنشر صورة مسيئة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا لو بيلغوا هالفيسبوك بيكون أحسن، كل المنصات لازم يلغوها لحتى تخلص العالم من هالمشاكل والناس الشرانية اللي ما بيرحموا حدا ولا بيخلوا رحمة الله تنزل، لا بيرحموا ولا بيخلوا رحمة الله تنزل. طبعا مؤكدة تمسكها بحقها القانوني في مواجهة ما تعرضت له من إساءة، فيما أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن دعمها لهذا الموضوع. وفقد كشف محامي نقابة المهن التمثيلية شعبان سعيد في تصريحات صحفية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد الفتاة، وأن بطلة فيلم الست لن تتنازل عن مقاضاتها، وتوعد بأن النقابة لن تسمح بتكرار ذلك الأمر وستلاحق كل من أساء إلى أي فنان تابع للنقابة. وهذا شيء أكيد ومؤكد، لما أنت شخص يجي يتعدى على فنان وينزل صور له غير لائقة، وكنا بنعرف الذكاء الاصطناعي هلأ ماخد يعني عقول العالم كلها، ناس عم تستفيد منه وناس عم تستغله لأمور تانية، ممكن يعملوا صورة واحد يحطوها بصورة غير لائقة أبدا ويشوهوا صورته بأي طريقة، وهذا ما حصل مع فنانتنا الحلوة منى زكي. وأيضا ناس أذتني في حياتي، أول رسالة من سامح صفت بعد تحسن حالته. بعد نجاته من وعكة صحية تعرض لها من أول أيام عيد الأضحى المبارك وكادت تودي بحياته، أطل الفنان سامح صفت بأول تعليق له. فقد كتب الممثل الذي اشتهر بسبب دوره في مسلسل يوميات ونيس بمنشوره على الفيسبوك، أول ما دخلت الطوارئ شريط حياتي عدى قدام عيني، ورغم الألم والوجع اللي ربنا ما يوري لحدا والشدة اللي كنت فيها، وبالرغم من كل هيدا عدى علي تفكيري الناس أذتني في حياتي الشخصية والعملية والأكثر فنية. وتابع حديثه قال: ناس كتير كانت سببا لقطع الأرزاق والكلام في ظهري بالكذب والافتراء، ليعبر عما يدور بداخله قائلا: في حاجات كتير جوايا نفسي أتكلم فيها وحاسس إنه ده وقته. أما في نهاية تدوينة فتوجه الفنان لمتابعي قائلا: أتكلم وأفضفض بدل ما أشيل في نفسي وأتعب حالي ولا أتكلمش وأفضل كاتم. وتلقى الممثل مئات من التعليقات من متابعي الذين طالبوا بالحديث والإفصاح عما يدور بداخله حتى لا يتعرض لأزمات صحية جديدة. طبعا أحبة المستمعين، صارت التواصل الاجتماعي، صارت كثير عالم تطلع على الشاشة وبيكون وراه يعني لايف وبيحكي كل شيء عم بيصير معه، يا ترى هذا الشيء صح أم غلط؟ أكيد مرات بيكون غلط، لأنه ممكن الكلام اللي عم بيطلع منه يكون في وراء هالمشاهدات ناس متربصة له ممكن تأذيه،
فأنا بقول يبعد الإنسان حياته الخاصة عن المنصات الاجتماعية، وما في داعي يطلع لايف ويحكي مين قدام ومين عمل هيك ومين هيك، لأنه هيدا أمور ممكن لا سمح الله يكون في وراها ناس عدوانية ممكن تسبب في أذى ويكون بالنهاية خسر حياته. بس ولكن هو الظاهر حابب يفضفض لمتابعينه ويقول ومش فارقة معه أي شيء، يمكن من كتر ما تعرض للأذى من الناس فما عاد فارقة معه شو بده يقول، ومن تابع أخبار المشاهير. ننتقل للقيصر كاظم الساهر، يكشف لأول مرة لقائه مع فيروز وخرجت متأذيا. كشف المطرب والملحن العراقي الشهير كاظم الساهر عن لقائه فيروز لأول مرة قبل سنوات، مؤكد أنه خرج متأذيا بعد هذا اللقاء الذي جمعه بسفيرة لبنان إلى النجوم كما تلقب. وأيضا قال الساهر في مقابلة مع بودكاست ABC طبعا إن محبته الكبيرة للسيدة فيروز وعشقه لأغانيها دفعوه لزيارتها، إلا أنه أكد أنه خرج بمشاعر حزينة بعدما أدرك كمية القيود التي تحيط بحياة الفنانين، وهذا شيء طبيعي. وكما أردف قائلا أنه أدرك أن الفنان حبيس شهرته ولا يستطيع ممارسة حياته براحة، وأضاف لقد خرجت متأذيا وشعرت بأنها لم تعيش حياة طبيعية كبقية البشر. وهذا اللي نحن دائما بنقوله أحبة المستمعين، نحن ما بنعرف شو حياة الفنان. الفنان بيعطينا الأشياء الحلوة بفنه، وحتى إن كان مطرب نسمع صوته وأدائه وصوته الحلو، لكن فجأة نعرف أنه بيحمل هم كبير جوات حياته. مش معناها إذا فنان لازم يكون بقمة سعادته، ما حدا بيعرف شو في جوات الإنسان. كتير ناس فرحانة ومبسوطة لكن جواتهم جبل من الهم والحزن، فرحموا هيدي النفوس وما حدا يتعدى على حدا. وخلينا نشوف ليش كتير كان حزين القيصر على السيدة فيروز. كذلك أكد الساهر حبه الذي لا يوصف لبلده العراق، مشددا على أن أثره موجود في ثنايا كل أعماقه الفنية بين طيات كل أغنية ولحن ألفه ألف على مدى السنين. ويذكر أن قيصر الأغنية العربية كما يلقب ولد في 12 سبتمبر 57 في مدينة الموصل، وبدأ مسيرته الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، واشتهر بقدرته على تلحين أغاني بنفسه، إضافة إلى اختياره قصائد شعرية لكبار الشعراء مثل نزار القباني وتحويلها إلى أغنيات ناجحة. وكما يعد من أبرز الفنانين في العالم العربي، وقد تميز بأسلوبه الرومانسي وحضوره الراقي في عدد كبير من المهرجانات العربية. وأيضا والد سانت ليفانت يتصدر التواصل، مهندس يملك فندقا شهيرا في غزة. تصدر والد المغني الشهير سانت ليفانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره إلى جانب ابنه خلال حفلة في مدينة ملبون الأسترالية، حيث شارك على المسرح كدي جي وسط تفاعل كبير من الجمهور. وينحدر رشيد عبد الحميد من أصول فلسطينية ويحمل جذورا صربية من جهة العائلة، ومتزوج من سيدة جزائرية فرنسية. وكما عمل مهندسا معماريا وشارك في عدد من المشاريع المرتبطة بقطاعي السياحة والضيافة،
فيما لم يقتصر نشاط رشيد عبد الحميد على المجال السياحي، شارك أيضا في إنتاج أعمال فنية بارزة من بين فيلم الوثائقي كان يا مكان في غزة.

وشقيق سهام جلال يكشف حقيقة وفاتها في خطأ طبي. تتابع أسرة الفنانة الراحلة سهام جلال تفاصيل حالتها الصحية الأخيرة واحتمال تعرضها لخطأ طبي، وذلك بعد وفاتها المفاجأة التي أثارت صدمة في الوسط الفني، لا سيما أنها ظهرت قبل رحيلها وهي في حالة جيدة. فقد تحدث خالد جلال شقيق الفنانة الراحلة عن المشاكل الصحية التي عانتها سهام قبل رحيلها، وقال أنها كانت تعاني من مشاكل في الظهر ومن انسداد في شرايين القدم، مشيرا إلى أن طبيعة العملية لم تكن خطيرة وأن الطبيب كان يطمئنها قبل إجرائها. وكما كشفت التصريحات التلفزيونية حقيقة ما تردد بشأن وفاتها نتيجة الخطأ الطبي، مش حابب يتكلم إذا كان في خطأ طبي أو لا، لسه نحن ما عرفنا مرحلة الحداد ومش حابين نتكلم عن نقطة حالة الوفاة، لكن قريب رح يوضحوا التفاصيل لكل الناس، وهن مش عايزين ما بدهم يظلموا حدا وحتى يتأكدوا من الموضوع. الله يرحمه. وأول ظهور رسمي لكاتي بيري وجاستن ترودو ولقطات رومانسية. والفنانة ناني سعد الدين تستغيث للعمل وأحمد العوض يتدخل. وأيضا غادة عادل فكرت في الاعتزال بسبب الفيلر وحقن التخسيس وغيرت حياتي. وإسلام مبارك فيلم أسد أعاد لي الشغف بالفن من جديد. وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم في رحلة إلى عالم المشاهير وأخبار الفن، وتعرفنا على أخبار الفنانين وشو عم بيصير معهم، وإن شاء الله بوافيكم بحلقة تانية ومع جمانة وأخبار المشاهير. وما ننسى اليوم رح يكون عنا وقفة على الساعة 1 أخبار مونتي كارلو الدولية، ومن بعدها أخبارنا المحلية. تابعونا.

انتوا عارفين مين اللي بغني؟ اللي بغني الفنان النجم قصي خولي وسارية السواس، اغنية دوتو حلوة مع بعضهم طبعا لأول مرة نشوف هيدا الترند.

0: الثالثة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس. أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن أمريكا ستضرب الليلة إيران بقوة، وتقديرات إسرائيلية تفيد باستعداد الجيش الإسرائيلي وتحديده أهداف معينة تحسبا لاندلاع مواجهة ضد إيران. إسرائيل تواصل غاراتها لليوم الرابع على التوالي على جنوب لبنان، وقائد الجيش اللبناني يختتم زيارته الرسمية لباكستان. السلطات الإسرائيلية تمنع صحفية فرنسية من دخول أراضيها، وإذاعة فرنسا الدولية تدين القرار وتصفه بأنه عقبة أمام حرية الصحافة وتؤكد دعمها للصحافية.
1: هدى العناس مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام، نستهل النشرة بالتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة، كما تعتزم في مستقبل غير بعيد أن تسيطر على أهم مواقعها للنفط والغاز بما فيها جزيرة خارك والإمساك بهذا القطاع كما فعلت في فنزويلا. هذا فيما نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني قوله إن تهديدات واشنطن سببها رفض طهران التنازل أمام مطالبها غير المنطقية، ومؤكدا أن إيران لن تتراجع خلال هذه المفاوضات عن مواقفها وخطوطها الحمراء. وفيما تتوالى هذه التصريحات المتبادلة بين طهران وواشنطن، تستعد تل أبيب لاحتمال دخولها في الهجمات المحتملة على إيران، كما يطلعنا على ذلك مراسلنا من القدس زياد حلبي.
2: لم تشارك إسرائيل في الهجمات الأمريكية على إيران ولم تتعرض للقصف أيضا، لكنها تبقي على حال تأهب عسكري دفاعي وهجومي في انتظار أيام متوترة بدون أن تصدر أي تعليمات لسكان إسرائيل حاليا ما عدا في المنطقة الحدودية مع لبنان. التقديرات الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي يحاول من خلال العمل العسكري المحدود تسريع الاتفاق مع إيران، والأخيرة ليست معنية بإقحام إسرائيل حاليا منعا لحرب شاملة. مع ذلك قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الجيش أجرى استعدادات هادئة وحدد أهدافا لإمكان الدخول في قتال لعدة أيام مع إيران، ويرغب في شن ضربات لأصول الطاقة الإيرانية. على جبهة لبنان استمر التصعيد بإطلاق مسيرات وصواريخ اجتاز بعض منها الحدود، لكن بيانات الجيش اعتبرتها استهدافا للقوات داخل لبنان، ربما منعا من المستوى السياسي من اختبار معادلة الضاحية الجنوبية في مقابل شمالي إسرائيل، فيما كانت الخارجية الإسرائيلية أكثر وضوحا حين قال بيانها إن حزب الله استهدف شمالي إسرائيل مجددا وخرق وقف إطلاق النار فيما استمرت الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: وفي لبنان لا تزال مناطق فيه تتعرض لليوم الرابع على التوالي لقصف إسرائيلي، يتزامن هذا مع اختتام قائد الجيش اللبناني زيارة رسمية إلى باكستان بدعوة من نظيره الباكستاني. التفاصيل مع مراسلنا من بيروت نقول نصيف.
3: فيما تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان في قضائي النبطي وصور بلا توقف لليوم الرابع على التوالي بعد الاشتباك الإيراني الإسرائيلي، ومن غير أن يصدر عن الجمهورية الإسلامية أي رد فعل على ما كانت هددت إسرائيل به بقصفها إذا واصلت اعتداءاتها في الموازات. اختتم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة رسمية لباكستان بدعوة من نظيره المشير سيد عاصم منير، أثار توقيتها أكثر من علامة استفهام. فإسلام أباد التي تقود وساطة بين الولايات المتحدة إيران أبدت اهتماما بالدور الذي سيطلع به الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة لما بعد تسويات حرب الخليج، رغم أن باكستان ليست في عداد الدول التي تقدم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني، إلا أن رغبة رئيس أركان جيشها في الاجتماع بقائد الجيش اللبناني عبر كذلك عن اهتمامها بتوجهات المؤسسة العسكرية اللبنانية حيال حزب الله حليف إيران وإعادة انتشار قواتها على الحدود مع إسرائيل والحصول على الطمأنينة قد تحتاج إليها إيران في المرحلة المقبلة الطويلة حيال مصير حزب الله في جنوب لبنان بعد انسحاب مسلحيه في ضوء المواقف المعلنة للعماد هيكل أن الجيش اللبناني لن يكون في أي وقت في صدام مع حزب الله. نقولها نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
0: رفعت السلطات الفرنسية والسويسرية الإجراءات الأمنية إلى أقصاها بمناسبة استضافة مدينة إيفيان لقمة مجموعة السبعة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون في إحدى جلسات القمة. هنا إلى باريس وصلت الصحفية الفرنسية أليس فروزار، وذلك بعد منع السلطات الإسرائيلية لها ومن دخول أراضيها. والصحفية تغطي منذ أعوام النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين لحساب وسائل إعلام حكومية فرنسية، فيما دانت إذاعة فرنسا الدولية القرار. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

وبنبقى مع أخبارنا الأسترالية المحلية. نبدأ مع خبرنا الأول، هل خدعتك التقبيضات بشركة إلكترونيات كبرى تبدأ بتعويض العملاء وإعادة آلاف الدولارات؟ أعلنت شركة الإلكترونيات العملاقة جي بي هايفاي عن إعادة أكثر من 250 ألف دولار إلى عملائها بعد اتهامات وجهتها هيئة المنافسة والمستهلكين الأسترالية بشأن عروض أطلقتها الشركة عبر متجرها الإلكتروني وصفت بأنها مضللة. ووفقا لما كشفته الهيئة التنظيمية، فإن التحقيقات رصدت عددا من العروض الترويجية المنشورة بين مارس وسبتمبر 25 تضمنت منتجات إلكترونية متنوعة من الحواسب المحمولة وأجهزة الواقع الافتراضي وشاشات الألعاب، حيث وضعت أسعار سابقة على أنها تمثل تخفيضات كبيرة، إلا أن الواقع كان مختلفاً.

وتحذيرات عاجلة في أستراليا، أمطار غير معتادة وعواصف تضرب هذه المناطق. تستعد مناطق واسعة من أستراليا لموجة من الأحوال الجوية الغير مستقرة، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية تزامنا مع تأثير جبهة هوائية باردة تطال عدة ولايات خلال الأيام المقبلة، وسط تحذيرات رسمية لملايين السكان بضرورة متابعة تحديثات الطقس بشكل مستمر. فقد توقع مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي هطول أمطار غزيرة على طول الساحل الشرقي لولاية كوينزلاند، حيث من المتوقع أن تتحرك السحب الماطرة تدريجيا نحو الجنوب مصحوبة بزخات مطرية وعواصف رعدية قد تؤثر على المناطق الساحلية.

وخبرنا التالي: جدل في أستراليا بعد ادعاء سائق تغريمه بسبب رش العطر أثناء القيادة. أثار شاب أسترالي من مدينة ملبون موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ادعائه أن الشرطة حللت بحقه مخالفة مرورية بسبب قيامه برش العطر أثناء القيادة في طريقه إلى أحدى المناسبات. وكما قال الشاب ويدعى داني أجريغ في مقطع نشره عبر منصة التيك توك أنه فوجئ بإيقافه من قبل الشرطة أثناء القيادة، مضيفا أنه كان يقوم بتجديد رائحة العطر قبل وصوله إلى الحفل قبل أن يتم تحرير مخالفة بحقه على حد قوله. وأضاف: لم أكن أعلم أن رش العطر أثناء القيادة قد يؤدي إلى مخالفة أو حتى نقاط جزاء، هل هذا الأمر صحيح؟ متسائلا عن قانونية الإجراء. وبحسب القوانين المرورية في ولاية فيكتوريا يشترط على السائق الحفاظ على السيطرة الكاملة على المركبة في جميع الأوقات، ورغم عدم وجود نص صريح يمنع استخدام العطور أثناء القيادة إلا أن الشرطة تمتلك صلاحية تقدير ما إذا كان أي سلوك قد يؤثر على قدرة السائق في التحكم بالمركبة أو يشتت انتباهه.

أستراليون قد طبعا قد يستردون مئات الدولارات عبر خصومات ضريبية قبل 30 يونيو، وإليكم التفاصيل. مع اقتراب نهاية السنة المالية في أستراليا يوم 30 يونيو، يزداد اهتمام الموظفين والعاملين من المنزل بالبحث عن طرق قانونية لتقليل التزاماتهم الضريبية واسترداد جزء من النفقات المرتبطة بالعمل. ويؤكد مختصون أن كثير من الأستراليون يفوتون فرصة المطالبة بخصومات ضريبية على مشتريات استخدامات لأغراض العمل، رغم أن هذه النفقات قد توفر لهم مئات الدولارات عند تقديم الإقرار الضريبي السنوي. وتشمل النفقات القابلة للمطالبة مجموعة واسعة من الأدوات المستلزمات المهنية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأقراص الصلبة، بالإضافة إلى المكاتب والكراسي المخصصة للعمل من المنزل وحقائب الحاسوب والأدوات المكتبية كالأقلام والدفاتر وأحبار الطابعات.

تحذيرات من قفزة حادة في أسعار الوقود بأستراليا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. يواجه السائقون مجدداً في أستراليا احتمال موجة جديدة من ارتفاع أسعار الوقود مع تزايد المخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واحتمال انتهاء العمل بالتخفيض الحكومي المؤقت على ضريبة الوقود نهاية الشهر الجاري. وكما أطلقت مؤسسات متخصصة في أسواق الطاقة تحذيرات من أن أسعار النفط العالمية قد تشهد قفزة كبيرة إذا انهار وقف إطلاق النار والهش بين الولايات المتحدة وإيران، ما قد يدفع سعر خام البرنت إلى نحو 150 دولار أمريكيا للبرميل خلال الفترة المقبلة. وكما يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه الأسواق النفطية حالة من القلق بسبب تراجع المخزونات العالمية واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة والأمر الذي يزيد من احتمال تقلب الأسعار بشكل حاد. وبحسب تقديرات خبراء الطاقة فإن استمرار الصراع دون التوصل إلى حل دبلوماسي قد يؤدي إلى نقص إضافي في الإمدادات العالمية، ما يرفع تكلفة الوقود في العديد من الدول المستوردة للنفط بما فيها أستراليا.

قلنا نحن وانتو ما نشطنا الإخبارية لهذا اليوم هودي إلا برامجنا. تابعونا على راديو توتريبل أو والموجة 98.5 FM وموقعنا الإلكتروني راديو توتريبل أو .com.au وأيضا على كوميونيتي بلاتس راديو. طبعا تعملوا له داونلود من الأب ستور وبتابعونا عبر الموبيل فون. فاصل صغير ورح نرجع معكم، كونوا معنا.

الصباح مع راديو دودعتنز اف ام، احلى برامج صباحيه ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولاعلاناتكم عبر اثير الاذاعه العربيه دودعتنز اف ام، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الاذاعه العربيه. صباحكم احلى.

0: صافي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس واحلام مزعجه وكل شي عم بيتسكر بوجهي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عياده الدكتور علاء العوادي تفخر برعايه البرامج العربيه.

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين، وخلينا نروح لفقرة الأبراج لهذا اليوم ونشوف شو الفلك مخبي لكم يا أحلى مستمعين. اللي رح يكون معنا من قلن good luck، واللي مش معنا bad luck. وبحلقة تانية وبنبدأ مع أول برج وبرج الحمل، ورح يرافقنا بالباك جراوند ترند الأغاني لعام 26 من أروع الأغاني اللي طبعا تنزل للسوق وللمستمعين. تابعونا وكونوا مع الأبراج بعد لحظات.

رح نكون مع أول برج أكيد، برج الحمل. اليوم الحمل بقول لك الفلك طبعا برج الحمل من 21 مارس إلى 19 أبريل. الطاقة العامة يا حمل، فترة مليئة بالحماس والنشاط، تشعر برغبة عارمة في بدء مشاريع جديدة. أما نصيحة الفلك لإلك، خذ نفس عميق ولا تتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية، فالعجلة قد تفسد بعض الخطط الذكية. أيها الحمل، ودير بالك وكون واعي لكل أمورك يا حمل. ومنروح لبرج الثور. الطاقة العامة يا ثور، طبعا برج الثور من 20 أبريل إلى 20 مايو. الطاقة العامة، التركيز ينصب اليوم على الجانب المالي والمهني، وقد تجد حلولا لأمور عالقة في فترة وجيزة. لكن نصيحة الفلك إليك، استمتع ببعض الراحة ولا ترهق نفسك في التفكير الزائد. الاستقرار القادم يحتاج منك إلى هدوء تام أيها الثور.

وبننتقل لبرج الجوزاء برج الجوزاء من 21 مايو ل 20 يونيو. الفلك بيقول لك يا جوزاء، اما من ناحيه الطاقه العامه، الحياه حلوه فعيشها ولا تضيع اي يوم من حياتك بالسعاده والفرح. اما نصيحه الفلك لك، استغل هذه الطاقه في ترتيب علاقاتك الاجتماعيه وتوضيح اي سوء تفاهم سابق ايها الجوزاء. وبننتقل سوا لبرج السرطان، وبيقول لك اليوم الفلك السرطان من 21 يونيو ل 22 يوليو. الطاقة العامة يا سرطان تميل إلى العزلة قليلا أو الرغبة في قضاء وقت أطول مع العائلة وفي أجواء المنزل الدافئة. أما نصيحة الفلك لإلك، لا بأس بشحن طاقتك بعيدا عن الصخب، لكن لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك أيها السرطان. وبننتقل لبرج الأسد من 23 يوليو لحد 22 أغسطس. الطاقة العامة يا أسد طاقة اجتماعية ممتازة، تتلقى دعما من أصدقاء مقربين وهناك فرص لتوسيع دائرة معارفك. أما نصيحة الفلك، العمل الجماعي هو مفتاح نجاحك في هذه الفترة، تخلى قليلا عن الرغبة في التحكم بأي شيء. وبرج العذراء من 23/8 لحد 22 سبتمبر. الطاقة العامة يا عذراء طموحك في أعلى المستويات، وهناك تقدم ملحوظ في محيط العمل أو الدراسة يلفت الأنظار إليك. أما نصيحة الفلك، التنظيم هو نقطة قوتك، رتب أولوياتك حتى لا تضيع جهودك في تفاصيل صغيرة غير مهمة أيها العذراء. وبننتقل إلى برج الميزان من 23 سبتمبر لحتى 22 أكتوبر. الطاقة العامة يا ميزان تشعر برغبة في التجديد، ربما التخطيط لسفر أو تعلم مهارة جديدة أو استكشاف أفكار مختلفة. أما نصيحة الفلك إليك يا ميزان، واكب في هذا الفضول والشغف واخرج من منطقة الراحة الخاصة بك. وبننتقل لبرج العقرب من 23 أكتوبر لحتى 21 نوفمبر. الطاقة العامة فترة لإعادة الحسابات والتحويلات العميقة، قد تكتشف حقائق أو تعيد تقييم بعض العلاقات. أما نصيحة الفلك إليك يا عقرب، حدسك قوي جدا هذه الأيام، تثق به، لكن تعامل مع الأمور بدبلوماسية وذكاء دون انفعال. وبننتقل لبرج القوس، الطاقة العامة هي التركيز كله على الشراكات العاطفية أو المهنية، الأجواء مناسبة جدا لتقريب وجهات النظر. أما نصيحة الفلك، الاستماع للطرف الآخر يختصر عليك الكثير من المشاكل والمشاحنات الغير الضرورية. وما ننسى برج القوس من 22 نوفمبر لحتى 21 ديسمبر. وبننتقل لبرج الجدي، برج الجدي من 22 ديسمبر لحد 19 يناير. الطاقة العامة يا جدي، جدول أعمالك مزدحم والمسؤوليات تزداد، مما قد يجعلك تشعر ببعض الضغط الجسدي أو النفسي. ونصيحة الفلك لك، صحتك هي الاهتمام، نظم وقتك، نومك وغذائك، وتذكر أنك لست مجبرا على القيام بكل شيء بمفردك أيها الجدي. وننتقل لبرج الدلو، برج الدلو من 20 يناير لحتى 12 فبراير. والطاقة العامة بتقلك، الحظ يبتسم لك في الجانب الإبداعي والعاطفي، طاقتك حيوية ومرحة وتجذب الآخرين إليك. أما نصيحة الفلك إليك يا دلو، عبر عن مواهبك ومبيعاتك الفكرية دون خجل، فهذا وقت للتألق وتستمتع بوقتك يا دلو.
وبنطل لآخر الأبراج معنا وهو برج الحوت من 19 فبراير لحتى 20 مارس. والطاقة العامة يا حوت شو بتقلك؟ بتقلك المشاعر جياشة والتركيز ينصب على ترتيب الأمور الداخلية والشخصية التي تخصك وتخص المقربين منك. أما نصيحة الفلك إلك بتقول لا تبالغ في الحساسية تجاه كلام الآخرين، وحاول أن تضع حدود أو تحمي سلام بها سلامتك الداخلي من كل شيء. Using some still unknown.

وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم في رحلة إلى عالم الفلك والأبراج لهذا اليوم، وتعرفنا على الأبراج من الحمل لحتى برج الحوت، وإن شاء الله تكونوا راضيين عن توقعاتكم لهذا اليوم. وأكيد لا يعلم الغيب غير الله، ونقول الله أعلم، وإن شاء الله أكيد في حلقة تانية ومع أبراج جديدة. ومنروح فاصل غنائي ومنرجع نحن وياكم يا أحلى مستمعين وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ومنبقى مع أيمن الطبيب ومن أروع ما غنى كل العمر مهدات لكم جميعا، وإن شاء الله كل العمر بنضل نحن وياكم يا أحلى مستمعين.

وب هيك حبتنا المستمعين وصلنا نحن وانتو لنهاية برنامجنا المسائي معكم لهذا اليوم، وان شاء الله بيتجدد يوم التنين بإذن الله. متمنى لكم ويك أند سعيد مع كل أحبابكم وكل من بتمنوا. تحياتي على زمانة وتحيات زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي. متمنى لكم أحلى مساء والصحة والعافية لكم، وجمعة مباركة عليكم مجددا، وإن شاء الله منلقاكم يوم التنين. ومتابعونا على راديو 2AAA وعلى الموجة 98.5 FM وأيضا على 2AAA.com.au وموقعنا على الموبيل فون راديو كوميونيتي بلس. وإن شاء الله منكون نحن وياكم على السماع بإذن الله. منلقاكم التنين وباي باي، ومنبقى مع الهضبة وإنت الحد.